0: Sorry. Oh, that was, yeah.
1: دواء طلاء وصلى على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.